0: فأخذاها أخذته العزة بالإثم.
1: وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم.
0: وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم.
1: وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم.
0: وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم.
1: وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم.
0: فحسبه.

0: أخذته العزة بالإثم.
1: وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم.
0: وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم.
1: وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم.
0: فحس

فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما درجات منه ومغفرة.

وهدى ورحمة لقوم يوقنون. أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء

الواحد القهار يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار وبرزوا لله الواحد القهار وترى المجرمين يومئذ مقرنين.

آمين. والسماء والطارق، وما أدراك ما الطارق؟ النجم الثاقب، إن كل نفس لما عليها حافظ. فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق، يخرج من بين الصلب والترائب، إنه على رجعه لقادر. يوم تبلى السرائر، فما له من قوة ولا ناصر. والسماء ذات الرجع، والأرض ذات الصدع، إنه لقول فصل، وما هو بالهزل، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم

سبحانك قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب.

فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون.

അവ അഅലമു ബിദ്ദാലിമീൻ وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما

بأس بعد انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون وكذب به قومك وهو الحق

وَبِالْحَقِّ وَيَوْمَ يَقُولُكُمْ فَيَكُونُ قَوْلُهُ الْحَقُّ وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ وَإِذْ قَالَ